0: لك خود قلنا لي هون الرختن توتيش أم شاكو روي بنين كيلي روتشين يوم هكا خلها أران شاكي أراش كم أرين بي تنتوتونا لباب بيقشيريش تشخوني لي ناشك أم شاك تخيرينك كوي إنك أتاقا كيسا أخليش شابيلا أبان شان رو نفتاقا نونك شابيل هون كاخل جوجي إلك جوجي بانو ما أنا رخلال جوجي نالباب تشيريش Rahlal, Jokojish Silvalrish, Aru Lik Angel Jochibanuman, Chanru Lik Angel Jochibanuman, Hotel Lik Angel Hanachbanuman, Puebana Lebhaim, Inkataka Kesa Ah, Naru Takakuli Jokojisera Ikanakwan. Renak Takatauru Arinzas Javskush Fedekovera, Ovak Jokojish Kosvalerikin, Nakulakselekian, Rikinishtek, Maga. رخلال نقاشل قاق اي ريش بانون كيلش خونتاق اي تنكيل نقبال باي لنا لب نقبال باي لكاوش وكليكو صوبنا لب لنا قاق انزا ليكيان ريناق شيخو كا انزا تقا تاو رو ملاق زقال تا كاناق شيكو تانزا قن شاكولا ات شيكو سا كومونيل لك اره رو لنا قاسيك لك اره رو لنا قاق تاكو لاق زقال سليقاتيان سليهون خونق شيكو براتيوس كوي جيهو كا ان نتانا قطورو كوي جيهو كا ان ناچا احكو جبوش بانون كيلي كاخل خو تنتو راخش بانون كيلي تنتو ناراخ احكوي ريز بال كاراخ جيكلو خون نالب اك تاكو قصير ناق جيهو كا ان تاكو لاق زقال جيكو تان زقال ماليخو ناكبان لكيلي خلال كاخول بيخ ماليخو نسوت جاشا شيلا ملاخ روبلاخ ما كاشا كيري نقش ما خون لي ما خلال شما خون لي جاه كيلال ملاح نقين كانا من جاكو ماري كاو شاكواتينا وط ماري شاش وسط إزا بينها ماري شبانو لي كروش راخ نقون شاكنا بجيخو كان وشا كيري تل نق نيم ملاحشيك لي جاه كيلال لي ما خلال لي شبانو جيخو كان تا جاه كوب شاكولات شو قوزين كيلا خوشيك ساليش بي رنق ديش بانجي جابيلي نالب لك آخر خوخوغ مالاق ليش كو أنخيك أبنن ريكينش كأنخي لي كوبراتيو موكو نارو تنق تيو قوشيش كيال بال تقا كي قابع نوك لك آخر هايلو كيانا شارو تا إل جيكو إنك أنا رو تو كاوش لاق جيخو كان إنك أنا رو تقا بان راخون كأنخي لجيو كان ماري ماكو أكيش بانو كيل كاوش بانق تقا كي نق كيال شكيال بال جيو قوارا مارتي كاوشلا ملاختي باسلا اشك الو نرخش كي بالي جابيل كانخل داقا كود كي باناق كوان ركينة بلي ناكي تولوك ماري لي كوك عال ماري للي ساخي البويانا ملاخ لي نقال بويانا مخكيش باناق وصوت بجيك داقا تولوك جارو ناق لي تولوك ليش كاورا سينكيل كي ما كاليش جابيل ما كاليش خونا لي اوان ماري شي بات سي خون لي كانخل ري لاخت لوم سالي سولي بال بكيال مشي كيري نق ماري كون او ماري كون لا خيب لي شتاق لي كانخل خان كوت كارو تا كي اوكري لا كوتونيل كارو تشي اخيل تا روكسيتيش كيري لي تشينا علي تشينا شقا علي بويانام خان نشبانو خوش كانخل نشتا بيلان كويديش كيريتال لحكوتو ننقش كيزا قاليش خونان مارينغا شكور هاين مارينغا تشناو أبان جاليش جابي لحكوي لي آنخل ديش بانو ليش قاشتسي تا كوتو قري ما تاقاش كيش جول ديش بانو مكين وطران ديش رق لي عدين زاش بين ما ديش كي خون ما ديش كي كوي ما ديش كي وشيب كايم ملاخ لي او خوكيو كوتيش كي بالكوي او بليش تاق عوان كوي لاخير ما تيش كي كوكي كوكو كوشاقي بلاب ملاخ تاكو لاق زقل ساليش ني ماليش ترم وت لاخير تاريسي لاخير لي اخ تاريسي ريكين لي كانخيل خان ليش تاقلاك جيش بانون كيل خوش كومون ليش تول بال كوي ها ان شريسي بلاب ويها أنش تسي لخيم نرخ نشتي نق خنك آنخل شبانو زقال تي جابيل شبانق مارينك أخون إليك تا قويب إني لي لخيم mare kwam le mare ku ertsu kachina sash kabana karaglal yokochis tsorpal rish chanru takaban ut mare ta pal uq kachina chikut a anchik ta ten anka ku qerena yokochi ik rena yokochi ku klik rena yokochi elchuba bana mare khun sut malakh raglal yokochi risinkili la khab li la khab وتشيريش أنت أخلاق لقاشول وإنك أشيك تقشب بيا قهونا رش كوري سنكيل تيب وشيك بل نقشابي الرغطة ألشيكو خليك آخر أبن نق تاقسي بيا قليكو بناق ماري خون ماري كويب جيكين غا تقطاو تقليش تعليل رخلي كونزا لقابين أنت تين أنك رين نق جو قوشي شكيباش كومون لقاك آخر أبن جو قوشي شابي لبري سنك إنك تاك أخلاق لك أشعول وتتاك كينك تخوان تاقاه وتخوان تقبانو وتتاك إلي قميس إوران رينك جوكوشيش بانون كيلك آخر جيهوكا ناقوي بنينك جيهوكاين ناتاو من رولك الروت ناقاخ شكوزبال إريك إن لا إش لك كومونك ناقواتي ناكتيريش ناق خونك آخر دنتو زقل شابيل تقبانو وتكوي شابيل نقبانو جيش خوني شابيل أخوي ليروسيلا لجوكو جيش توبال إنك أتاقا كخوب قاتشو لقتال ساشكي توق إنك أتاقا كخوب قاتشو لقتال كخوي تقا تيكي مالاخ تقا كيل توقون مخي نقاتشو يوتاران تقا كنام إنك أتاقا كخلاق لقاتشو لاو لكو مون لكو انكوز لكو فوقشي كوبراتيباس ريكينا نالبكوية خون إليك يقول جيش سيكبال سقاليش شابلان مش بانكيل لك آخر قوش تقول ديكا يوكو جيش كوز باليريكين خون لي اي دليل مالاخ نعبالي اي دليل ريتاقا تاورو جي جابل كارو زقال نتاو من جيريش نقنقاكي تاقا خون كآخر سقال شابل سقالش قيمال جانكيش لايش سالي راتي نقبال مالاخ سالي قاتي نقبال اخوي نقاكي وتكارو تاكوي ها نق جيش خوني اوز تقابانو خو ركين لي تاكايم قلايش ناكيناو ماري كوان كلي كومون نارو كلي كابيشي ما كاليش كابل وط ماري كوان لي كومون انك انا رورو كبالي كابي كوي ما كاليش كابل ابان كوي تيراخ تاكاك ايكو جي خون اي تالي لارينا ناكو كوان ري تاكا تاورو جي شابي ماري جي خوكا تاكو لاك جي خو awan takiyak naklat hun komon hun poyanam hun li asociado na kanauna chat angelak chat chichabil chat oken rena uchinin li kapeut ta kwaskial paliru aban inkana kaku li kape kui magalish kabel kui la at chapas hun sek li kape ut te shkea kwe ut magalish kabel karuta kaushlaran macho kat ras chishkie palaka hun شابيل وكا ملاخ لكابي شابيل ماري ماكاليش بالتي لابان شبالتو لكمون نقينكاش كي ليش كابي لاكوكا هوان مكو تاقالتا اران داك اريتا نطوخوان تارو انكاش آنو من جي نق تاقال تازاو قلخاتشون ملاخ شتاو ليش ساي ليش كي آل وش كخلالا تقول ريكين ليك أرو اللي جوكات تشيش باتفال ريكين ليك أرو جوكات تشيش كالبال مالا اللي جوكات تشيروك بال جيهو كاين راخ ناقاخ ناق ناقا تقولو باياق جيرو اللي هو هوك جيسيلا اللي هو هوك جينا اللي جو غيري لايش لقا كومون لنا كيكي جو جي رابين كيلش كيابش كوش فيدي كوبيلا لنا كولاك زالي كيان قراخ لالكوتان ريكين ليش تيه ماغا ناقا كيالقا غيتش كوز بالي هون خوق جينا لب لي هون خوق جي كاوش لبال كيلا عات ناقوان ماري جو كيب شكي بالا كوي لي جي هاين لي جاخ لي جاو لي سوطوخ انك انا قناو كارو جي شباي لي جي لي كوان زالي شكيانك لي اكويم لي كوان زالي هون خوق جي كوبراتيباس وتا شكي اكوي قوا اسوسيادو بانو سيلال ملخلاك لي ساخيل بويانام تاقاق نقطات اوكيان بيق جي تين قانك وتاقاق نقطات بان ليوسيلال رينق تاتول مان ويقشتوش بليشي هاين او بلزلقا كوبراتيو بود ماريش شولوك شاكو شانرو تابانو لاتنا كانو نق مس موز قل chirulish ni man nakta kyo nakta set nakta kuisi awan nat mare mama tarto sha kana mare sha hachi mare tsire mare inkana kana garush kurmana lana ban inka us sha kyo kiliru li ni cheha an mare makash asna la machet malakh karuchi kli ka khale ba sha koksi kelta kutun qakwi data keretan נקח שתקה מלך שכי חונטון פיפטון או שיפטון תתוך שכבל רטל ותתשקות שקו בר כאן למחלל יוקד ששפנו כאילו ותמרי כאן או בקטון לחרטון שקץ על שיצה ביוחו ששפה שקו אבל שלח אמר שסה מלך שתיץ ושקה מלך כאילו לצוקחי כתיו צ'יצ'י צ'ינגה כאילו מלך שקי אלו תינגה שקאו רסי הגוים נחשת כאילו שקו שפנו כאילו כאילו שם זה אירו אבל נחשת אוקרה שחונטק את אינגיל ذيك النقشه تيكي تشطخ قلاش بنقطكون لامس ايو ما قال لي لوك لاصا اي ما نخين كاتولي خا ما قال له ويك تخكون تقل تشكوش بانونكي جابي النقشه تيكي ابان نقطيو تشي نومك لي هونال نقشه لي شتي قال لي ما مزق اي نقشه لا تصوكا هيك نقشه لا تشقي الخو اشقتي تشكوخ تيش بانونكي لي كان خيل تلخشن زيرو ابان لا اتشكوت لا كوس اشبيروت لا اتخكي شتكوك ريتال ar kwan li inka us yo kachish banunki ut kwi la at wona chabil angel kwi la at chabil zahil cristian malakhwal kuchi kwi la at zapal chabil asociado reli cooperativo malakhlat wona chabil holominel ut chatkulak shkepal reta li angel han mare shakere li komon bar kwan dishmahelal bar kwan dishpaltin ut shakye mare au asociado zahil cristian manusilal tanto complica angel khayesh banak shkacholot shaku rubelak chanrush kakh chanru taqakh u chanru nakoy bani aban li shabanu lat magwa halish beul ut mare kela khone sakwi shaki rubelak angel lat shakeretal ut shakienak magwa halish shpatsa kwe la kholominel karu shabanu kwi chabila chol shasutqi shatuqu rubelak angel מראה שאתו לשטוש לצ'ט שצ'אפיל שקוקי ליבר כאן תחתו שכנה שקיב ליבר כאן שפעם הלך לשצירה ונחשק ארטל שתוקו ברור למחלל רק לקיות שקוטון קרם שעשקבה נק כאן פייך לשצח כילל נפינקה שפענו חושש פעד שקו כוי תחכה בירטל יש לך כמון נפל לי את הליל נערך taqataw rumalak nazwa kwi taqakots erikin prenata kanak chichon chojiku parak chikwa khunak laishte ki khunak angel li khwal rak tishkut besi chepo khunk angel chapi na banumak malak khunak nalem alasa incho laina naqwan mare khun li sahil poyanam khwal kuchika naqwan nage gele tala ishna na shikli sahil poyanam alakhli alzali besle al khalan khalan li chabilal malakhli rib al li besle nashpas oda naqwan do atina brikene bhanem kwe mare kel shelesh dir ismal malakhte shu e malakhte alaqchan rakhayrut istatil ismal han re sahil poyana mate kaushla rakhlaish naqte kanab shu hokan mate kaushla rakhlaish naqte el malakhte shik zakhunaq limin eza khunaq li shakhok zakhunaq li sumlak ki hokan le ismal ni kaushla la inq inqa kunshishak mat anaqakhre matik matetskyoma شلشين بالدلي اسمان لكيسد ماكوا نفك اريتال جيهوكان نكو بير جيهوكان نكو كنكسلي صولي بحالوت مالي تخشونين قان جيك تخونك شو اوكش ايبال ريتال لقين كابي اوز كوي خوكان نقابانو كوي خوكان نكيبانو كوان ايريك إلا إش لنا لب جيريش كارولي شابيلو تكارولين كام par kuan kun chabil angel na panuman ut par kuan in a malakho ena chishba kun chabil angel ut kho ena pinka chwanak lacha kereta nqon ketskyo lagus majish kana malakh mare wahun tasal chamut kwan mare sheskupsi beachibus ta kereli ani chochi banu velik angela tosh tishtu kok chakbu arim ira malakhikina kwaye nakakhrak takanar chichochochi kulina lebhaim kaut sashkawanak kulapesa parkui rastakal takakh takapanu kun angel chichabil kakiak marechiser na kwang anunkili chokok kape marechiser na kwang anunkili chokoshwarishli kape ut lishchin angel kui rubela shkabano jatishkunili angel wana katao kun chabil uchining apan mare takake kwal chabil uchinli kape kwal ninkliru inka kish koksire na shkachutub hun kintali inka kish kisire na shkachutub li hun liu li ob liu malaka kya la khutka li rala li takataw awan maka takana kwi haan kwi sa li shirakik li angel kwi li kini chinang topalto marinka takalish puntil takisir Maresho pai, maresho sepan. Ik anak kanak aru tak ulmak. Kok anak jo kochi adi nak cilis? Sepanun kil kun angel takan sih emal. Capil, cina us. Sa alil reru. Sabar kui cih kunile berarti komon tak ulak ciruar. Aban, maring akhirah cih kunile komon tarak okeng. Tarak sumen kil shpanun kil kung angel si Chabi. Awan kwal na kaha kwi taka nang si ku sa komonil na kwi ho kial na ko oken kwi kwan ko lahe kwi kwan ko humay kwi kwan ko shkakal na ko oken sa huli kooperativa mala kwan ko hun sien wala kwan ko kwi sien uta kachalil ha na ko oken kwi lik angel sa kal shtemal da banumang kwan kilom chika hunilo mali ko, mali lahe, mali hunsien, mali kwipsien ink anak anaw kwan a kilom laat makwa kakwila kholominel kwan rilom li sahil kristian kwan rilom li asociado, li asociada kwichabil na el shwot sakon chika hunilo apaan kwi inka us na el kwan na kwi kilom chika hunilo Kuna karan kual na jahko. Naksabar kui kahkwe nak usel, kahkwe nak tataw di o, kahkwe nak tataw di ah lahe. Karan sakye nak chikahon lo jo sakon, malak shingye lain, ehe lai si manong le. Ama nak ilman, nak staoman, salisilog ish, nak kwan, makilalik angel. Karan maranin raskot palish na klub. Ma anina sume ma anina kyo pena kash panunde ma anina shtaksili brilo pal ma lakna shtaksili ro otishke he la jimanunde shimpalto avan tingeli pere na khlal jo qinchishke arban shbanun kiji chabi ka ut na na kwandi sera ik a inze de pakyan na koksishke shkush fede kobera de na takula tsali kunhu chikoperativa shbanak Lina kok angelak sa ba molang ha in lina kok angelak sa kooperativas. Inga jo kochi kaushlak ho ushka kultika chakro bela nakyal takashele shi, nakyal takatike, nakyal takakyal. Bish katike, tento, kwan sa ka enj panung kil hung angel sa kal chichabi, sa kal shpeman, sa kal shcha alirayru. Utichirishan, jo kochi kyal malka e, chik angelak, un elik yo kosh ke wala kish komon li na le li el chi uber chi uber li kutan li yor chi chal chi ko abana na kwan na kwa kul di kante huzut ku chik chero na kshu kwan zale kyan li kin li kotsok na le pahin li kin li ka ushlak li kin li tsolok li kin li shten li mola maga ut na kwa ha kish ando shin kin chero che huni lesh lesh li kana li kakwa li kon kesh li hu hu chi kooperativas la holominel li sahil poyanam asociados ut asociadas Dijo un alche que te re-rapin que el chiquia pshkush fe de cobera.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.
2: Mamalucha, tengo tanto por hacer.
3: Tranquila, aquí recibes tus remesas, haces tus pagos de servicios y compras. Todo en una sola vuelta, en Despensa Familiar y Maxi Despensa.
1: Si vas a hacerlo, hazlo con fuerza. Danos like en Facebook, Radio Norte, la fuerza grupera.
4: Frutop está en los momentos que eliges disfrutar. Ese break que necesitabas, la salida con amigos o un momento solo para ti. Con todos sus sabores, todo sabe mejor. Citrus Punch, Fruit Punch, Melocotón y Manzana Pera. Frutop, saborea tus momentos.
5: Hospital Relirba a Rinco Ban Sabar Quineke Ilman Ebling Ut Eblicocal Arana Banman Lika Kikushbeh Numeza Ki il Kikeleh Lishela Bakel Utokanakwish Kyaheli Ameh Shosh Kyaheli Nalesrib Linekestauli Quink Ut Malah Ebli Ish Nakike Quentish Kabichaleb Hokanakwisa Hospital Relirba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahelsa Likikeleh Naushman Ultrasonido Reribal Makwanli Kanasa Chuam Rilbal Shahesh Koblisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Aquam, Hokanakwin Naushman Lichook, Shobale, Blinink Ut Eblikokal, Ut Hokanakwin Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Quanchik Shkomon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Sakalinaje, Ut Hokanakwin Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550-20. 2635 Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalona Relejuncután Aan 7722-4626 Noko Atinaxak Echchi.
6: Llegó el bono de campeones a Americana 2000. Es el momento perfecto para hacer rendir tu bono 14 y llevar a casa eso que tanto has querido. Renueva tu hogar con televisores para disfrutar cada partido, salas y sofás para compartir en familia, camas para descansar como un campeón, refrigeradoras, estufas, lavadoras y mucho más. Siempre con los mejores precios, solo en Americana 2000. Compra el crédito al contado o con Visa Cuotas. Además, en Americana 2000 contamos con entregas a domicilio para tu mayor comodidad. Haz que tu bono 14 valga más en Americana 2000, donde encontrarás calidad, ahorro y las mejores marcas para tu hogar. Bono de campeones, solo en Americana 2000. Búscanos y síguenos en redes sociales como Tiendas Americana 2000.
7: Visítanos en Tactic, a un costado de Cooperativa Copsama.
8: Yoketzik Balhun Lip Elebalchich Ak Utmalak Ak Oximpil Sa Vehículos Verapaz Tatau Lishtoh Bal Aanchikok Toh Anak Juan Cuanco Sali Agnaah Sa Lishpen Okebal Replaza Magdalena Jumpak Alika Lipena Chalchak Guatemala Lina Okoban Kim Utatkateng Aysik Bala Pelebalchich Lina Kamatkeru Kajkwisa Vehículos Verapaz.
9: Este Quetzal empezó como todos los alumnos universitarios, desde abajo, con esfuerzo y el paso del tiempo se convirtió en 1,000. Y así siguió hasta graduarse y convertirse en 1,000,000 de Quetzales.
10: Ahorremos ya para la U y conviértete de estudiante a millonario. Comunícate al 7931-8500 Teco Opsama. Aquí está la carrera donde tu dinero sí se gradúa con nuestros planes de ahorro a plazo fijo. Tu futuro comienza hoy ahorrando para tus estudios. Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
11: Derriengue es Bioso. Bioso es Derriengue. Sí, esta es la relación confiable que usted debe de adquirir en agroservicios y distribuidores autorizados. En Bioso Guatemala somos muy estrictos en resguardar la cadena fría de nuestras vacunas. Biovac 11 vías con Histophilus somni. Escuche bien, Biovac 11 vías con Histophilus somni. Biovac 7 vías, Antrax triple bovina y para sus aves Newcastle triple aviar y viruela. No compre productos de dudosa procedencia y sin respaldo de integridad. Ganazo, Génesis LA, Levax ADE, Ivermectina con Faciolicida, Proteizo Plus, Aminotonic, Caltonic, Extracto de Hígado, son productos Bioso. Bioso es confianza.
1: El invierno no puede detener a la imparable fuerza grupera Radio Norte. La fuerza te acompaña. Radio Norte. Las grupas. esperas? Con lluvia, frío y capa.
12: Dime cómo quieres que te quiera. Este vato se hace a tu manera.
1: El invierno no nos para. Somos la Norte. La triple fuerza grupera. Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte. La fuerza del invierno. Radio Norte.